0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: قل أعوذ برب الفلق.
1: من شر ما خلق.
0: من شر ما خلق.
1: ومن شر غاسق إذا وقب.
0: ومن شر غاسق إذا وقب.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: ومن شر النفاثات في العقد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: وأخرجت الأرض

0: بأن ربك أوحاها
1: بأن ربك أوحاها
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
1: يومئذ

0: أُثِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله ولله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين

0: juga semua.
1: Ya. Jawabannya pohon. Betul? Aslam? Ya, nampaknya karena pertanyaannya cukup sulit. Ya, kita ganti saja pertanyaannya ya. Buat Dafa, pada bulan berapa fastabik pertama kali diadakan?
2: Fastabik pertama bulan berapa kita semester 2 ya? Semester 2
3: apa cung?
4: Satu
2: bulan 9
4: 2
2: bulan 4
4: 3 4
2: Jumadil akhir. Jumadil akhir.
1: Jumadil akhir. Ya, hampir benar ya. Hampir benar. Yang benar adalah
4: Jumadil ula.
1: Jumadil ula ya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjut pada penampilan berikutnya. Silakan Mas Aslam bisa dibacakan agenda atau penampilan berikutnya.
4: Kemudian kita lanjutkan kepada penampil kelima, yaitu Hiwar Bahasa Arab. Kepada Al-Akh Abdul Syakur Waliulu dan teman-temannya, falyatafaddal ma'juran mashkura.
5: Assalamualaikum ya asdiqoi. Ya Firdaus, aturidu antanama ila satil qadimah.
6: Da'uni anamu qalilan faqat.
5: Ya Firdaus, atalibun najihi wa yastajidu mubakkira.
0: Al-kasalu adu najahi wal waktu amanatun.
6: Hasanan, sauhawilu an ataghayyara.
5: Hal raja'tum darsal yaumi?
0: Naam, raja'tu ba'da salatil fajri.
6: Amma ana falam astaidda jayidan.
5: Izan al-yawma la tahrum min su'alil ustad.
6: Assalamualaikum ya tullab.
5: Waalaikumsalam.
7: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أين وصلنا هذا الدرس باب معرفة علامة الإعراب هكذا اقرأ يا عبد الله بان
0: بسم الله الرحمن الرحيم باب معرفة علامة الإعراب الرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء
5: فأما الواو فتكون علامة للرفع في مواضعين في جمع المذكر سالم والأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وهموك وأخوك ذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية أسماء الخاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في أفعال المضارع إذا اتصل به ضمير أو تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطب

0: عمل واو وتكون علامة للرفع في مواضعين في جمع المذكر سالم والأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وأمك وأخوك ذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية أسماء الخاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في أفعال المضارع إذا اتصل به ضمير أو تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطب
1: طيب السؤال ما هي إعراب الجمع المؤنث السالم أنت يا فردوس الكندري تفضل
2: سأحاول يا أستاذ مرفوع بضمة ومنصوب بكسره ومجرور بكسره
1: نعم أحسنت لكنك تحتاج إلى مزيد النجاح من الاجتهاد نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
2: اليوم شعرت بالخروج لأنني لم أجتهد من قبل
0: لا تهزن فباب النجاح ما زال مفتوحا
3: من جد وصبر نال النجاح
0: ومن نام كثيرا فاته كثيرا
2: شكرا لكم يا أصدقائي سأبدأ من اليوم حياة جديدة
0: الحمد لله نجحنا جميعا وفردوس أصبح من الطلاب المجتهدين
2: تعلمت أن الكسل يضيء الأحلام
3: وأن الاجتهاد طريق النجاح
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: Jazakumullahu khairan kepada Al-Akh Syakur dan teman-temannya. Panggilan kepada Abdi Syakur dan kawan-kawannya untuk sebentar menaiki panggung.
5: Oh ya, belum ambil hadiah ya. Nah, silakan. Tafadhalu Syakur dan kawan-kawan untuk kembali ke panggung Fastabik mengambil hadiah.
6: Di sini.
5: Dari yang disediakan oleh panitia. Ya, bisa menghadap ke para pendengar dan para penonton. Menghadap ke depan. Ya, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk sesi berikutnya atau penampilan yang keenam, insyaallah akan ada khutbah dengan bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ali bin Sulaiman asal Ambon, yaitu kelas judul 2 kelas 1 tahfidz kepada Ali bin Sulaiman.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: ألا يعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ثم كلا يعلمون
1: ثم كلا يعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا

0: فجاجا
1: لنخرج به حبا ونباتا
0: لنخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا

0: وكل شيء أحصيناه كتابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا
0: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
1: فذوقوا فلن

0: عنابا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا
0: وكأسا دهاقا
1: لا يسمعون فيها لغوا

0: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
0: ذلك اليوم الحق.

0: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين
1: ولا يحب على طعام المسكين.

0: بني وبني
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لذاهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: فتسمى يومئذ عن النعيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الشمس وضحاها.

والأرض ما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها

0: الموعود
1: واليوم الموعود
0: واليوم الموعود
1: وشاهد ومشهود
0: وشاهد ومشهود.

0: يفعلون بالمؤمنين شهود
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
0: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
1: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
0: الذي له ملك السماوات والأرض
1: الذي له ملك السماوات والأرض
0: الله على كل شيء

0: ذلك الفوز الكبير
1: ذلك الفوز الكبير
0: إن بطش ربك لشديد
1: إن بطش ربك لشديد
0: إنه هو يبدئ ويعيد
1: إنه هو يبدئ ويعيد
0: وهو الغفور الودود
1: وهو الغفور الودود
0: ذو العرش المجيد.

0: داودة سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت.

0: ظهري،
1: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
0: فسوف يدعو ثبورا،
1: فسوف يدعو ثبورا،
0: ويصلى سعيرا،
1: ويصلى سعيرا،
0: إنه كافي أهله مسرورا.

0: إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق.
1: فلا أقسم بالشفق.
0: والليل وما وسق.
1: والليل وما وسق.
0: والقمر إذا اتسق.
1: والقمر إذا اتسق.
0: لتركبن طبقا عن طبق.
1: لتركبن طبقا عن طبق.
0: فما لهم لا يؤمنون.
1: فما لهم لا يؤمنون.
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
1: وإذا قرئ عليهم القرآن

فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

0: ألم نشرح لك صدرك
1: ألم نشرح لك صدرك
0: ووضعنا عنك وزرك
1: ووضعنا عنك وزرك
0: الذي أنقض ظهرك
1: الذي أنقض ظهرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: ورفعنا لك ذكرك
0: فإن مع العسر يسرا
1: فإن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: فإذا فرغت فانصب
1: فإذا فرغت فانصب
0: وإلى ربك فارغب
1: وإلى ربك فارغب.
2: Nah, berikutnya pertanyaan yang ke-32 dari saudara Aji Almang. Perannya berikut, bagaimana usia ta'im ahlu sunnah perihal saudara-saudari kita kaum muslim dan kaum muslimat yang masih melabeli ibadah puasa mereka di bulan-bulan ini dan setelah puasa Rajab atau puasa Syaban? Benarkah kita hanya dianjurkan

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة. Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.